الحين احنا قادمنا الحروف فوقنا، جينا لجاي الحين ما فينا ضرب ولا حروف خالص.

0: بعد اجمل واحسن، بس بعد شغله شهر يعني صار الحروب فوقنا وتعرفين الحال، صار
1: these are the signs of the time.

0: جينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا، جينا لجايين ما في لا ظروف ولا حروف خالص.
1: كيف جيت